0: جمال سعودي دولة سمعتو
1: شي مي غيتموت
0: دوية المرة الفلاس نيافور بيه الفلاس نيافور بيه الفلاس